السلام عليكم ميديم ويف ستونتيغنا غبغانا نيشوبجينا بجيكلا هرتز توغيانا نيشوبجينا بجيكلا هرتز اف ام ارجيا اشاريا تشيك ميجا هرتز دونا نيوز اون اي اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كارجيلين درينغ فروتشوك باي بي بروغرام اون نيامبو ناچا ينتي دونو كليبسيت ناچي جونا سلام بوكو بولسون شيك

ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. حج يك شعري عالم إسلام حج واجباتك إنسان لا قربانين خدا أذكري محكم من كتاب خطابة عالم بشري الله لقرباني شنك شق نيشن تنجسم بلك انت التقوى تنجسم خداي حقيقة بندگي بچسب نيشن لبچسم كنت إخلاص عمل بلبچسم خدا وند كريم اس دنيا تدي بلسونس كن عالم بشر لديون كما باسونسد تاكي خداي مين تخص بون سقبسك تنمشق دونك انسان لحدايت شق خدا از نیکوکاران لخدا رگسکت تا مسوسد.

0: يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود كده سرچكنا خدا وند كريم دي قرآن بلقين رزن ما شستان دو دلق نوح قوم امت كنسان رزن ما شستان عاد نسمود قوم نسان پیغمبر رزن ما شستان وقوم إبراهيم وقوم لوط قوم إبراهيم وقوم لوط سن زن مشهس بسن أكثر ميونيس وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير حضرت موسى يقوم بخشك حضرت موسى رزن مشهس بسن خدا وند كريمز دي أنبياء كن دي قرآن كن لإنكار بخن كن خدا جعمي كتك مهلت وچاسن دل خدا دیون گاما کوری بارگال زن چسین دی انکار بکن کن گامالا چانسا می شوق پین فکایم من قریت اهلکناها وهی ظالما فهی خاویت على عروشها وبئر معطل وقصر مشیت خدا وند کریم از عالم جهان بشر کن گاما عبرت گوی من خدا از خطابت آیا دی قوم کن کی کون ظلم بد پکون گنگما حلاکت یعنو نابو چاکن تا منتونگا در حالی که کونیز خیانت باد پین ظلم باد پین آیا کونیز پیونس پیدا چودون کن کونیز کھر کن گنگما از بینچا نابو چاکن تا منتونگا افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها اوازانو یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور دي إنسان كن أگر دنيا تي جهانا كنس كوري كنس عبر اللس بنا كن أقل بك هون لچوچن نبا كنس نيكا كون لحق بكو چن مبا لكن كن ظاهري ميكون كن توب سونس مت كن باطن كن سنين ميكون كن توب سونس يوت ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كدي إنسان كون خد عذاب لكون رنسبتا خد عذكري وعدا بخلابكا من دي إنسان كونس كونس دي دنيا تي حياة زندگي لستون چك بخدشتا جغمت چك متبا من وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير كده إنسان كن ده شهر كن كون الظلم بندوغتان كون خدا از كون لجعمن كتشيك فرصتان چزين دادگاي لك كون خدا زن چزين غم عالم بشر كن غم خدا بارغالتان چزين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نظير مبين مل يا پیغمبر دنيا ته كل جهان بشر غم عرز مل من تحسنها پیغمبر فقط نزدن بکن چمت من فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم ده انسان کن دنیا تیگه خودی دسترات کن گمه شسه ده که عمل بسن عمل صالح ملکون سن خودشتیم بخشزن خودشتیم زنچن رزقون کنلا شزه چچزن والذین سعوا فی آیاتنا معاجزن اولایک أصحاب الجحيم ده إنسان كون خود آيات كون تحسنون كون إنكار بتن كون شخص نبس كون عذابين كون گرفتار كو چسين صدق الله العلي العظيم
1: دعايا پروگرام صداقة نگنتس شخم قراني تلاوتنا ترجمه ونگرين يتبين ینتس پروگرام یونینیوت دوایه پروگرام صداقت لا آکاشوانی کرگیلی کنا کستا روشنی ونین مزد
2: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون سامین محترم آیه مبارکانو چی کسل بیمت فاسألو اهل ذکر دانشمندان کو نشیتیان دونا شسکان کو نشیتیان دونا کنتس تشک کنتا میشسکان پو ان کون تم لا تعلمون کنتا میشسکان یوزس نارینا میشسکان پو شسکان پیشیتیان نا تشک او لہذا کسال موت او صرف عالم کی دو چائران عالم من خان شغبی کھر لقپے کا شغبی کھر ایران جب زرزنا دین دا چو شغبو زربانا نیدے کنمین تخشی تق پچینیم بنا کی دو تا علی من خان بلکی علم ایران شسکانی

kekana len met pet pe elumpo sak se pokta elumpoin kan lihaza hadis an kasal mumat khuzil ilum min afwai rijal kente elumpo len chik sheskan kuni kekana sheskan kun kun tikana len cha iyaka wasafi sahifiyun sirip shogbul tasazer chas bu krip zeka kente de shetana zur kentan ayraz bezes narigna de shetana khushardu cha فإن أكثر ما يفسدون فإنما يفسدون أكثر مما يصلحون ديتيك سيرب شغول تاسزاسس بو تيكا تشاتاز يعني ديتيك صلاحيت انا شايستا اوشان تان دهب خان بو باتي كيمو يراجن فسادات يعني خرابي انو فوتشاسين لهذا جنانك علامه حلي رحمه الله عليه في حفظ كسل

بشك زال نتوبجا من نجان نسكس جاسر بسو مالوف شدرق لنمي فرالوكس بات بين يان حق نيمبو نمور شفيا چينين تيبو غمبادون لتياق بي فرالوكس بات بين يان توت لوكسنا حق نيمبو توت بي دي فرالوكسي نانو جونس خا رانتون يان ميرغا جاسبو خوران سنين يان نبين سي ستوري ميو مات بين داران نا كاستون دوكسي يان جاق مكاچيك رغالي من ديانا توس بو كوريان برغوس شهد بيسبوز رغو ناسريك مت كامت توم اچاتسكو ناز جهاسي دونر كيابون لا پال پال رامال ساكا تويكا دولور نيوخس بين دوك بات بين يان ديانا وكوران نيفيا ورزشي بدل جات بين إن نان ديوس ني بوكس مو أسر موريك يون لو ساتسكو لندن لا لبن لبن چك ني رغو ميرده چاسون يان ناس دكتور جيوراج مهتا نمبو توكسي ناري نت بونا كاستون دوك بير مان بو كويدون لا بينس زيس كوسنا دياو كاسكو سالس يا ديجو تا غالتس يريج جقم خاچي تاقبا هيل بس دوك بي سيركا دو مابانا كيري كانمانيكا يان يران كرانس درول بانين جاشاجا من دوك يران تيرال شيجيكس موان سكي جاشاجا دوك نا دي زنر تاس باسون توشيك بان جي تاقبا كاستون دوك سي رقو ان مدل دانير كيابنا يان دي كيوت بول زوغ سيلين مي فيا مومو رينس با مي بارغو شين يان زن بيكال لوكسي بوكسي دوكبي ديفر نوكس بيكانا زوري دوكبي شنوكس بو بودي ميتان مرغوشين كاستون دوك جاسبو باتيك كاستون جاك جاسبين نوك شانتيل تاسم باسي لاس بيرغوس باتي نوك ناجان مديرا يوتسنا دياو صور جاك ما كاجيك ركيابنا شو هيلينشي لانشي انزره جان جاجي انزره ngachang bahirai englistanin juxpachik jangpua guzuk sungs zere ngachanga chor yang achi jahaz bu banchik skile jaxser gyapna drulbi kakur ni kana izinto yang chi jahaz sagi baris lampingen kere stampen la leben leben chik ngachang shakma ngiskor di jangpu agasi ches jya guzuk shakhan in yang ngachang agasi ches drugi jaga landan yang nuk جوكس با پچاسو من انگلستان لب سرگابنا نار تاس باسون پیرسن علاش فيا چاکن ني اچونو چك گوخلا لمبان چاچاز باسي انار دوك بارگوس يان کو نم لوغ زربي تار چاچ چگان ماسون نا سم جاقما ديا چك نا دير چي بن دوك توكو تا جانگي توس بان ني چك حق چك لس بارگوشا اين نا نيم بو ستيا گراح چنا لق توت بکن سهراب جي ada jani yas london yanuk berastri benutpin khosatya grahe ka shante cheskan migin min gefia minis kho qanuni shesel bifia gals yang nir yaba satya grahe lasun strulba pecha choksare khong yambo ngos prodyo chaz base nga london yang sheslen ni utkan doctor jeoraji mehtana e gustung yambo thupi skal sap chasu ganis london yang sheslen ni utkan ngas khung nyambo drulen yot pi healing space kor la grab shik jas yang khung i ran luk sir kyapna ngas hindustani insa mal cha chi gas dam se bartania na airstan la mise fu den yot khani dun la ngari samzon sa spells ngas zes englistan en yot khanunis ching en ngen bo rangi thek bo jang pen kha len mar go she Angres shashtodunis tansik rangangin tipu shmakmin la rostangan yotna ni sambayang nugang baharati shashtoduni shoksna rangi kakpu man la kyungma tsakjan tsur. Ni dispere mutpus ndiuzare lokpar bas. Ngatang hindustanin na Angresu ni bariang sarnami bar pesut. Ngatang duksmina tsoks yang kong ngatika wangsrulkan. Kong ez dare rangi duks bargo shayin yang ngatika wangsrul jaspeka zgastang margo shayin. Ni sambayang nuk hindustani ni luksbu duksmi zog zereang zerba niencha metpin. Yang ngatika wangsrulkan bu angreiz hukamun inmin deyul mini ka chinispa. Da ngatis urtung karun la roks nar ten masir gyabna chik dilifia lamping mi fra luksbana der lasu oshen chemisha. Dar gyab gyabna kongi luksna wangsrulbi zostansa tepsang singing masot ltanin song. Yang nga kongi lasuunsa rtiangchanchi masor. Defya ngas kongi ambo laktutna zomse bayot bin lasirpe.

ميديميو تر جنينج شوش بينش بي كيلو هرتز دنا ميديميو ستونتش هنا قبل جنينج شوش بينش بي كيلو هرتز اف ام سويش اريا 1 ميجا هرتز دنا موبايل نيوز